والله لنا خواتكنا لسردار بك زوانوان عبد الله زينب بيتها ملوز عبد الله زينب مشانو بالبل بشبنا ورا وزبار في شغل ديوانا رنشتبهم ورا صلاة في صلاة بايا فلك اللي ضايع حرد من خرابنا ورا وزهي